لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. If you've got your family at the madrasa. Read Durud Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa shafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم